0: تلاتيكو
1: اديها رنة على التليكوم
0: حضرتك بتكلمي صاحبك
1: الشيرة عندي طاقة زي الدينامو تفكيري بره الصندوق مش لاقي علبه يا عم يا راجل انت ما تشوف لك طقم يليق بسنك حسيتك مواليد 2000 ونينة
0: مش هتتفهم اصل ده سين بنا
1: انت ما جتش انت ما فكش انا مرة جيت ومرة زتش انت

0: عظمة سألتني قلت لها الهضبة والله ما كان على بالي يا سيدي حفلات تتشال تكاليفي متربية من زمان على ايدي دلوقتي عاملة في هيفاء يا حبيبي انا كوبتون كاتب كلمة سحكم على الجوتون عندي كذا اوبشن ولا شفتك ما تلعبش القطة لا دي تعودك لا دي تعودك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده
1: احلى مسا مني ليا لاخويا عمرو واحلى مسا لكروم موسس عمرو كروم المية مية كروم المحترمين واحلى مسا مني ليكو لاخوكو فيرو السندان
2: الموسيقى اخي توفا كان 88
3: You speak English?
4: Thanks.
3: No. لك عم تحكي عربي؟
4: طبعا
3: نصيبي انا ما بعرف ولا كلمة عربي
4: امال ايه اللي بتقوله ده؟
3: هذا اسبانيولي

ينتمي. لم فلوسي لأجمع مهر حب بدايته ينتهي. خس زرعته بإيدي ما عادت إلي. بين القلب وحكمة عقلي هون خيطي بيلتوي. كزت راسي لما نام عكتر الراس دمي دمي. لساتة روحي بالشام من دمعة بي بترتوي. شفت عخده ثلاث مرات خربت أسى وموت هلي. وثالث مرة عصد فراق توأم روح من بيت علي. جرحي ما شفي شكلي عضلني ماشي فيه. في الشفيع على الوقت ما في شي بيضل نشي. صبري فيي انا اكتفي ومن كتفي استحلي واقطفي. فتشي فيني ون